اسم الأغنية راجعين يا هوا. وصراحة الشيء اللي بحبه بهالغنية هي إنه بوقت من أوقات لفيروز وقت كانت هي مغتربة غنت هالغنية راجعين يا هوا راجعين يا هوا. وهلا حس شعوري أنا إنه عندي الحنين لبلادي اللي هي سوريا. شكراً.

0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بتشكي كردير ببيفن.
1: أهلا.
0: خلكي عفريني ني دسبيكس بيروز بفجرا خلكي عفريني
1: صافش.
0: تشكنجي دل ألمانيا يي
1: از ده هزار داو پنج را از لالمانیا ما
0: ده هزار و پنج
1: ده هزار داو پنج
0: دا اوکی پس دا زوفه یعنی بهتری ده سال تا ألمانيا چاود بینه
1: ألمانيا خوشه یعنی وکی گوتی همش دولت خدار کتن مکتب نبی اماتم و داره یعنی گشتار حضر قچک چون مکتبه یعنی و حتی جمار رجی انو مثلا تمنال موله تدو شغله تدارده که یعنی انو حیات خوشه
0: خوشه و اندمجین و انساجمین ده چه شغله الویده؟
1: از ل ده سنیورن هایم ده شغلم ده مطبخه ده
0: سرسريم قالكي خوش وقالكي الله يعطيكي العافيه وسركفتم بي ايرو تو كيل فيدينا الفيستيفال
1: حولي من المانيا هاي تقريبا ده حزر ده وششود ما بده نوستكن حتى نوكو قشكي ما تشيك بين ما بده نوسكرن اور تاونو مازن بين حتى نوكو ام بهفده رانا ام دنجم گنديو هاونو تنجما يعني وقتي خو بهفده در بزكن
0: گله که خوش دیچه بیجی سر فیستیوالی جو چاوی خوش
1: جو خوشه روک گرمه روک سوره خوشه شکل عام جو منه
0: جو
1: گرم زیده جمرو نوبه خوشه
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتن بی سپاس
1: خوش و سپاس و عراجی و سلام.
2: بريد.
3: مرحبا.
2: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
3: وأهلا وسهلا بكم في شبغشن في انزر البروغرام über alles.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: Projekt Echo Leipzig.
3: صدى.
6: إيكو.
7: Hallo, wie geht es dir?
6: Gut.
7: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anona und meine Sprache ist Deutsch.
7: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
8: Ja, das ist so ein Creme.
7: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
8: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
7: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
8: Ich habe gegessen.
7: Was denn?
8: Gerade eben habe ich drei, ich weiß nicht, wie die heißen, Schokolade gegessen. Drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
7: Cool. Und was hast du noch gemacht?
8: Ja, ich habe, mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
7: Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
8: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
7: Aber du kennst die Band?
8: Ja, ich kenne Papas Freunde.
7: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
8: Mhm.
7: Tanzt du gern?
8: Ja.
7: Und was hast du noch erlebt?
8: Ja, ich habe ja hier Konzert angehört. Ja, das ist richtig geil.
7: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
8: Ja, da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist der Kleine.
7: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen.
8: Ja.
7: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
8: Bitte.
7: Danke, dass du mitgemacht hast.
0: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال ومعنا هلأ ضيفة كمان ضيفتنا من سوريا أهلا وسهلا فيكي
6: هلا فيكي
0: بالبداية حابة أسألك سؤال شو بيعني لك الهروب من البلد؟
6: هو ترك مكان أنت خايفة منه ما بتشعري فيه بالأمان لمكان آمن أكثر
0: قدي صار لكم بألمانيا؟
6: 8 سنين
0: وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
6: ايه
0: وكيف كان شعورك؟ انه ممكن ترجعي ممكن لا
6: ممكن ارجع ايه كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب انت عم تفرقي ذكريات عم تفرقي ناسك اهلك رفقاتك اشياء انت متعلقة فيها فما كان شعور ابدا سهل وانت رايحه على مجهول فيعني قدامك كثير اشارات استفهام وين انا كيف رح اكون حيكون احسن ولا لا يعني هاي كلها اسئله أكيد. ما بتعرفي اجوبتها
0: اكيد طبعا والبدايات دائما بتكون كثير صعبه
6: خاصه اذا كانت مجهوله
0: حضرتك اجيتي بر ولا بحر ولا طيران
6: جيت دراسة
0: أوكي
6: واستقريت بعدين
0: واستقريت يعني ها شوي أشوى من العالم اللي بيخاطره
6: أكيد
0: حابة أسألك هلأ شو عم تعملي بألمانيا؟
6: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سلفشتندش يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات وعم حاول يعني أعمل شغلي الخاص من هذا الشيء
0: بالتوفيق إن شاء الله كتير حلو هذا الشيء بفرح وبيكبر القلب لما بنشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
6: والله بشوفه فرصة حلوة حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع كمان الأجواء يعني بحس أنه بمدن ألمانيا كمهاجرين كتير بحاجة لهيك شيء الناس تعرف فيه على بعضها تتعرف ثقافات مختلفة تقضي وقت ممتع ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج شبكة علاقات شبكة ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع فبحسه هيك ايفنت فرصة حلوة بصراحة
0: أكيد والموسيقى هي جامعة لإلنا على رغم كل الاختلافات اللغة الواحدة بيناتنا شكرا كثير لك ونحن انبسطنا بهالانترفيو بالتوفيق إن شاء الله
6: هلا شكرا كثير لكم كمان
7: Schön, dass du da bist.
9: Hallo, Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wie hast du es hierher gefunden? Und was siehst du? Co widzisz? Jak się masz?
9: Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Maria. Ja robię w Deutsch-Spanische Freundschaft e.V. I dzisiaj chciałam spędzić trochę czas z moimi wolontariami. Con las voluntarias de nuestra asociación que nos ayudan en la parte de la traducción. Ellas son intérpretes de español, alemán, portugués, alemán. Y pues este evento es muy importante porque se encuentran las diferentes organizaciones que trabajan en el mismo área. Pero nunca se ven, o sea, nunca conocen qué hace la otra organización y así se puede mezclar un poco las personas que llegan normalmente a la asociación, a nuestra asociación, a nuestras ofertas, pueden, no sé, participar en otras cosas de los demás y también nosotros, o sea, simplemente ver caras es algo bonito. Y sobre todo porque me gusta pasar un poco más tiempo con las voluntarias. Muchas veces trabajamos cada quien en su área y ellas son intérpretes.
10: Y no nos vemos siempre, así que por eso compartimos ahora cuando tenemos tiempo.
9: Sí. Y tiene otro carácter de compartir, porque comemos, escuchamos música y debería haber más de esos eventos.
10: Sí, y conocemos gente que nos entrevista para la radio.
9: Gracias.
10: De nada.
9: ¿Algo más? ¿Qué más preguntaste?
10: Bueno.
9: ¿Qué más les podemos contar de ese evento? Acabamos de escuchar una banda que tocaba música de Guinea o de West Africa, percusión, pura percusión, muy bueno. Y ahorita nos fuimos para Latinoamérica, ¿no? Con la música.
10: Agora vou falar português, esperando chegar a nova banda para escutar, porque estamos suspensos a ouvir o novo grupo que vai tocar agora. Não conheço, é a primeira vez que eu vou assistir esse hoje. É a primeira vez, na primeira vez também vindo para cá. Já? Só isso?